0: صباح الأحلام، يا صباح النجاحات، يا صباح الطموح لما يتحقق ويتحول لنجاح. وتخيل لو كان عملك بيتحرك بسرعة التجارة العالمية بدبي الجنوب. اللوجستيات هي قوة دافعة لنجاحك بفضل منطقة إيزد دبي للتجارة الإلكترونية والمستودعات المتكاملة والوصول المباشر لأهم طرق الجو والبحر. يوصلوك بالعالم بلا قيود وبلا تأخير. دبي الجنوب، انطلق من هنا إلى العالم. ولا تعرفوا أكثر، زوروا دبي south.ae أو اتصلوا على 800 south. ونحن متابعين معكم. صباح الخير يا إمارات، وبدنا نخيركم. قال له إذا بدك تحيروا خيروا، ما هيك؟ ومن هون يعني طلعنا باسم الفقرة لنخيرك دايما بين شغلتين يمكن أسهلهما صعب، بس لنشوف شو حتختاروا اليوم.
1: بيقولوا إذا بدك تحيره خيره، يا ترى لو خيروك رح تحتار؟ نحن رح نخيرك، جرب اختار وما تحتار.
0: عبالي توصل روان بعد شوية تنضم لإلنا إن شاء الله، يعني لحتى تشوف شو بدها تختار اليوم بفقرة لو خيروك. ركزوا لي هون، اسمعوني كتير منيح. هي مجرد فرضية، يعني مش رح تصير ولا ضروري نطبقها أحيانا، بس مجرد فرضية. فكروا بهالفرضية، فكروا بالخيارات وقولوا لي شو بتختار لو خيروك. إذا كان عليك أن تختار ولا بد بين أنه تضل تعيش وحيد كل حياتك من دون شريك حياة، من دون حب، بين أن تعيش وحيدا طوال حياتك، أو يا بدك تعيش وحيد تماما، يا إذا بدك تكفي حياتك مع حدا بدك ترجع للأكس تبع لك هالفرضية، لك هالفرضية شو مسمي؟ يا الوحدة المطلقة طول العمر، يا أنه بك ترجع للأكس أو حدا من الأكسات إذا كانوا أكتر من حدا يعني. فشو بتختار؟ هل تفضل أن تعيش وحيدا بلا حب بلا وجع قلب طول الحياة، ولا لا كله إلا الوحدة برجع لواحد من أكساتي أو الأكس تبعي بس ما بضل لحالي؟ يا هاي ما في احتمال ثالث، ما في خيار ثالث، الفقرة هيك. فاختار لي، تعيش وحيد كل حياتك ولا ما في مشكلة نرجع للأكس؟ هيا بدنا نشوف. والله في ناس حتقول لك لو بدي شو، لو بدي طق ما برجع له. وأحيانا قد تكون الوحدة أحيانا كثيرة أفضل من العيش في غربة مع أحدهم، أو إحساس الغربة هو معك حدا، هذا أسوأ من الوحدة. شو بتختاروا على 7 0

0: اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع آيكيا.
1: احجز شقتك في سيمبوليك زن ريزيدنسز في الفرجان قبل 30 من يونيو واحصل معها على سيارة جي تور تي 2 مجاناً. ما تخلي أي شيء من برامجنا يفوتك، وحتى إذا ما لحقت تسمع كل شيء نحن رح نختار لك أشياء مهمة ونرجع ننشرها عبر البودكاست. تابعنا على بودكاست برامجنا، عمول سبسكرايب حتى يوصلك نوتيفيكيشنز كل ما ننشر مقتطفات جديدة من برامجنا. صباح الخير يا إمارات، ريفرش وعلى الطريق. زوروا الغرفة الماطرة في الشارقة خلال الصيف واختبروا متعة المشي وسط هطول المطر المتواصل بينما تتوقف قطرات المطر من حولكم مع كل خطوة. احجزوا تذكركم الآن عبر rainroom.chargeart.org.
2: يلا بريك وراجعين.
3: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة

0: لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: ماذا لو كان منزلك القادم يأتي مع سيارة؟
2: ماذا تقصد؟
1: احجزي شقة في سيمبوليكس اند ريزيدنسز الفرجان قبل 30 من يونيو وانطلقي بسيارة جيتور تي 2.
2: شقة وسيارة دفع رباعي؟
1: نعم، منازل مفروشة بالكامل، أنظمة أتمتة ذكية، شرفات بانورامية ومطبخ عصري مغلق وسيارة جيتور تي 2. زوروا مركز سيمبوليكس اند ريزيدنسز على شارع الشيخ زايد أو اتصلوا على 800-5300. الأفكار العظيمة تحتاج مساحة لتنمو. دبي الجنوب توفر لك مكاتب ومجتمع أعمال حيوي. ابدأ رحلتك اليوم. زور موقعنا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: أكيد سمعنا وبس.
1: ثلاثة في واحد مع هوم بوكس.